اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

0: أخذني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.
3: كلمات من نور.
4: تخيل معي، تذهب إلى معرض سيارات، تشتري سيارة جديدة، تدفع ثمنها بالكامل وتوقع الأوراق القانونية. يقول لك صاحب المعرض: الآن هي لك. ثم تهم بمغادرة المعرض. يستوقفك صاحبه ليوجه إليك بعض التحذيرات. ماذا ستفعل بالسيارة؟ كم كيلو تقريبا ستسير بها يوميا؟ هل أنت ممن يقودون بسرعة مفرطة؟ كيف ترى هذا التاجر؟ مخبولا أليس كذلك؟ يريد التحكم في شيء فقد ملكيته، يريد التدخل فيما لا يملك. في الحقيقة نحن نتصرف كثيرا بطريقة هذا التاجر الغريب. ماذا يقول المؤمن حيال كل مصيبة يتعرض لها أو يسمع عنها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ميثاق، هذه حقيقة. إنا لله تعني أننا لا نملك من أنفسنا شيئا، ملكيتنا كاملة تعود إلى الله. وإنا إليه راجعون إقرار بالمصير الحتمي، وبأن هذه الحياة ليست أكثر من رحلة قصيرة سنعود بعدها إلى مآلنا الحقيقي والدائم. ماذا يعنيني إذن أن أعود إلى الله شابا في العشرين أو كهلا في التسعين؟ ماذا يعنيني أن يأخذني بمرض عضال أو أثناء نومي بعد يوم جميل سعيد؟ هذا شأن الله، وليس من حق أي مخلوق التدخل فيه. المشاهد التي أصبحنا نراها مؤخرا لإخوة لنا في كل بقاع الأرض يتألمون وينكل بهم ويتعرضون لكل صنوف العذاب، لا شك أن هذه الصور مؤلمة مريرة، لكن لا نجعلها تدفعنا حد التجاوز على رب العالمين. لماذا يبهم الله الظالمين؟ لماذا لا ينقذ الله المستضعفين؟ نحن لسنا آلهة، نحن عبيد. لا بد لنا أن نتصالح مع هذا المفهوم. هل من حق العبد أن يحاسب ربه؟ كل ما نستطيع أن نفعله هو أن نهيئ أنفسنا لتلقي أي شيء كان، أن نكون على استعداد دائم للابتلاء حتى نتمكن من اجتيازه. هذا ما يفعله الطالب النجيب، يستعد للامتحان فحسب، لا يفاوض من وضع. لو كان للإنسان أن يلوم الله على فعل، حاشاه وتنزه وتعالى عن ذلك، لكان بلال بن رباح أو عمار بن ياسر أو خباب بن الأرت أو غيرهم ممن عذبوا من أجل الله. هل وقف أحد يحاسب ربه ويقول له: لماذا يا رب؟ لم يفعلوا، ولن يفعل من يؤمن بما آمنوا به، لأن الإيمان بالله لا يتجزأ. لن تؤمن به في السراء وتكفر به عندما يمسك الضر. إن لله تعني أن مالنا وأولادنا وأنفسنا هي كلها لله، ولا يسأل مالك عما يفعل بملكه. ألم ترى إلى الذي يخرج من تحت الأنقاض بعد رميها بأشد الأسلحة تدميرا وأكثرها تطورا، لا يعرف شيئا عن أهله، فاقدا كل ما بناه وادخره، لا يحلم من أين سيسد جوعه ويروي عطشه بعد دقائق، وأين سيبيت ليلته. يخرج فيقول: اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد. لا يحصل الخريج على شهادة التخرج قبل اجتياز الاختبار، وكذلك المؤمن لا يحصل على شهادة الإيمان قبل اجتياز الاختبار. يقول الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هل تريد أن تحمل شهادة دخول الجنة بغير امتحان؟ هذا تماما هو حال من يعترض على ابتلاءات الله. كلمة ابتلاء أصلا تعني اختبار. لن يتم إثبات إيمانك قبل أن تخضع للاختبار، والله وحده أعلم كيف سيكون اختبارك. من الناس من يختبره الله في ماله، ومنهم من يختبره الله في صحته، ومنهم من يختبره الله في ولده، ومنهم. نحن جميعا في لجنة امتحان واحدة، مدة الامتحان غير معلومة، ونماذج الأسئلة مختلفة، ولا سبيل للنجاة إلا بتجاوز الاختبار. فكن على استعداد دائم لكل أنواع الاختبارات. أما من تراهم خلف الشاشات وتشفق عليهم فلست أحن عليهم من خالقي. لا أحد ينازع الله في ملك، على من تغضب وتثور وتخرج عن السياق. هل تعلم ما يعلمه الله؟ هل ترى ما يراه الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يؤتى بأشد الناس بلاء في الدنيا من أهل الجنة. أشد الناس بلاء، فيصبغ في النعيم صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. هذا حال أشد الناس بلاء في الدنيا عندما يرى مسحة يسيرة من جزائه يوم القيامة. فكيف بمن هم دون ذلك؟ الشقاء والنعيم، الحزن والسعادة، وكل ما تمر به هنا في الدنيا لا يزن شيئا في ميزان حياتك الحقيقية. فليفعل الله بنا ما شاء، قدره ماض شئنا أم أبينا، فهمنا حكمته أم لم نفهم. ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا هو جوهر الإيمان الحقيقي، هذا ما تعنيه عبارة طالما رددناها وقليلا ما وعيناها: إنا لله وإنا إليه راجعون. سلام عليكم.
3: كلمات من نور، إذاعة القرآن الكريم، نور على نور.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.
5: على مائدة كتاب الله تعالى نستمع وإياكم خاشعين منصتين لتلاوات متفرقة بصوت القارئ الشيخ هزاع البلوشي.